0: عجبها اني مواصل وسط مخاطر ومع حاضر، عجبها اني قديم وجديد ماضي مع الحاضر.
1: السلطة الحاج مغيرت اللي هو سعر البنزين، رفعته من 78% و70 بالنسبة ل 90 أو بنزين 80، فده هيؤدي إلى ارتفاع السلع، بس ده هيجي تضرر، فالسواق أو السائق الأجرة عشان يقدر يفادي الزيادة اللي هي رفعتها عليه سلطات الحاكمة لابد إن هو يرفع من سعر الأجرة بتاعته.

بعرف في نفسي يارا كل الدنيا بتشكي ومهما تسيب بتكفي ولا ببكي لحالي ولا حالي احلالي ولا شفت الناس دي بتحكي وشفت الهم في نفسي قلت بتتلاقى ومش بتمناها ومش فارق عشتي بتتكركب وانا داري بحالي ومش خارج شفت انت التاني بترميك في السم الهاري من تاني مش هكتب مش

0: ولادي صغار جايين.
1: هل تدرى كم من يوم سهرنا؟ هل تدرى كم من يوم ما نام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان نقطب الألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخويا مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف اشرح لك هالديوان؟ صعب

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرط عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان. كيف ده اشرح لك هالديوان؟